يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.

رواحها شهر وأسلنا له عين القط ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

رواحها شهر وأسلنا له عين القط ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم،